بسم الله الرحمن الرحيم ليس شقايا قيمه لكن واتريسا عودكا افك سومالي انا حمدي احمد علي لا سوسين هبين كسو تلا سديدي برك الا سغالكا يي برك سو دوادا برنامج حيسه ليدهنا سيده عاده اهيد ميد كلا ساعه وا هبين رونتي خاصه هبين خاصه ويه وا هبينكا فان ريزين ام لاقلو اوروريو استوديوغا ام راديوغان 3C كوميونيتيغا عودكنا افكنا سوماليان او كسو بخو مركا رونتي waxaan idin ka codsanayna si maartaqana aad ii aad waliba in aad intaad ka qayb qaadan kartaa aad ka qayb qaadataan linkiga aad kala wadaagaysaan ayaan idin la soo wadaagi oo online aad ka bixin kartaan intaad awoodaan $10 $5 $20 $100 $100 aad bixin kartaan iyo asagana meesha aad ka gali kartaan linki toos ayaan idin la soo wadaagi doonaa haddii la yiraahdo oo idin sheegi doona ama ma taqaanaa dadka WhatsApp-ka igu jira asagana WhatsApp-ka kula soo wadaagi doona Facebook-ka kala asagana حمدي علي هذا بعد نرى ذكيليسان وحكى له سجن توس نمبر كا استوديو جا أضوع كرتان هذا ضد بلقي واحد إني شوكان لكن سس مال ساعة أقتها ساعة لها شقظة هذا صو عدا وحلا وحي أتكتب الرعي أتكتب الرعده وترى هذا برنامج كا سومالي شو ترى هذا سجنا ولا جا أقبلها يا نمبر كا أضوعي وحوي سجال أفر حال سجال سديت صدح تضبو حوي ونكلين سجال أفر حال سجال سيديت صدح تضبو مدى كلنا 3cr.org.au /donate تطاعتنا هذا واتيه الكرتان مدى كلنا إن شاء الله هو إذن لوراقي دقايسي وعن

بكيس قالك نواتي ريسي عود كاف كسومال قنا حمدي أحمد عليين لسو حسين هبين كسو تلاز دي بارك إلا سقالك إيا بارك رونتي ميل في عن يانكا بلوني رونتي مرغان كرنال ميل في عن يانكا بلوني تبرعي يا فن ريزنكي لو سمين هي 3CR قودهان قويسكا 3CR إيا خاصة برغرام كسومالي دا وحان إيار إلا وداك دونا يغانا دادكا كالاتة أو هادا صوعي أو لعاق بحيي أما هان نقطو إني كر أي كسو أي مرتقان أصوبة وحيين أونلاين إني كسامييين أما تليفونك أي صوعي داد بهاد تشوغا أو تليفونك إذكا قبان هيا أو إنك قادي كروح على وحي أتكو تبرع إنسان أو وحي أت قادي إنسان هداي وحان اللي سوى ذاقي شان يتوان دولار أو كريمة أي كو تبرع ذي وقبل مركز طبعا تاجر تي سيشن كان أيان أو أيضنا كونتون دولار كو تبرع ذي أو أيضنا صوتي هنولاتو سوماليا إذا تكلتو أيضنا اللي سوى هذا اللي سوى قبيه اللي وذاقي دورا لكن سوى حان ربعنا إنت كار إنسان اللي وذاقو حان ذاي إلي وحا الربع تارجت كوي هاي صدح بقول كن إن الأورورية سنة كان سي ستيشن كان أسي سعوده والله وقيباته عفنا برغرام كالصوماليقة وحا لغا ربع كن إيا سيداد بقول أيا لغا ربع إلا حدا ماركي وليل ما أبدأت كان نبقى أمالان هيا لكي سي وحانو أورورين بان أمالان إلا كنتان إيا دور ميلاهاس ما يقولها ماركي لغو دارو تان هادا إيسا سعوتا وحانو مالان هيا با إنان بقول يا كنتان ميلاها أمالا بقول كسي دواد بان أمالان مارين هينو تارغت كينينا هادا وحو مره يا أو سوسي أوسي غو أي كون تدوا بقول ما يو لعكتا عكا بادن باچرتا توكا لاچرتا وان وامد داولي لما أبريد كريني وحان ربا إنا ندين شايقو وحاكالو أيضانا أيان محمود أيا أيضانا وحاي بلان قادي صدن يو كو دولار هاد إياد يو محسانتها أيان محمود صدن يو كو دولار وحاكالو روح كالي أو أنا غورونتي هانان توس او غرانينين لكن سي runtii ruux aad u qiimo badan aha oo asaga ayaa $98 ku ballan qaaday $98 waxa weeye Nicola Joseph ayaa waxay ballan qaaday $98 $100 oo wax yar dhiman weeye waxa asagana asna ballan qaaday Nathan McKenzie ayaa asagana $20 ballan qaaday san sheega daata liban jaamac ayaa asagana wuxuu ballan qaaday $20 waxa asagana hadda ballan qaaday John Harvey $67 Colin Mile ayaa asagana wuxuu ballan qaaday $20 dadka qaar kood waxa laga yaabaa in ay runtii guud ahaan u yihiin stationka oo inaan khaas ku ahayn programkeena oo taayadu ma aha in ay programkeena Soomaaliga khaas ku yihiin laakiin waa dadkii ilaa halkii saac ugu dambeysay ee ballan qaaday waxa kale oo asagana Colin Mile ayaa asagana wuxuu ballan qaaday $10 Alex Bishop ayaa asagana wuxuu ballan qaaday $4 marka waxaan u maleynayaa in ay dadkaasi aynan ahayn dad macnaha programkeena wada yiri waqtiga aan ba isku soo aaday dhigaysiilkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga aan Ahmed Ahmed Cali soo xusin yahay binkasta talaabada 8 barka ilaa 9ka iyo barka waxaan ku jirnaa habeen runtii muhiim aha oo fundraising loo sameeyay hi station kan oo uu ruux walba uu ka qayb qaadan karo taayno ka qayb qaataa wallahi waa la abriid gariyay lacagtii aan ururinay hadda waxa weeye 206 ayaanu ururinay waqtigii hadda yaraa ee ku jirnay stationka dadkii aan idin sheegay iyo kuwa kale ay ka qayb qaateen haddii rabto inaad ka qayb qaadato oo ka qayb qaadan karto fadlan meesha ugu haboon waxa weeye inaad taqdo 3cr.org oo macnaha org.au marka /donate haddii tirahdo weejka ayaa tagaysa oo marka aad ku download gareen karto waxaan kala wansna Facebook-geyga iyo dadka WhatsApp-ka igu la jirana asagana waa la share gareeyay meesha ay ku donate gareen karaan toos uga donate gareen karaan hadii kale telefoonka ayaa soo wici karta oo dad hadda ay joogan oo telefoonka leedii ka qaban oo leedii wixii aad tabarucaysaan iyo waxaad ballan qaadaysaan nambarka la soo wici waxa weeye 9419377 waan ku celin 9419377 hadii ay ku sahlan tahayna sida taxi driver-rada waan ogahay taxi driver-rada dhageysa Uber drivers baa dhageysta oo ag marayso Smith Street Collingwood ama Fitzroy baa u dhaxaysa wadada Smith ay ku taalo magaalada aan ka fogeyn weeye 21 Smith Street Fitzroy hadaa timaado waxaad dhigi kartaa waxa la wixii aad bixinayso ayaa intaad u dhiibto qolada reception-ka ayaa waxaad dhigi kartaa waxaan rabaana programka Somali program in macnaha lagu daro magaciisa lagu daro
فرينا وادكو سمين كرتان تكس ميسج إن معناها سواء عدنا هذا أما العقد أتبلغ هذا يسا هذا أو لغو داري ريكوركا أيضا وادكو سمين كرتان تليفون كا فرينا تادكو سوى قريكتا موبال كا وحاوي كا أسوى عدم أهون وفرينا تكس ميسج وي وحاوي 0488 809 855 صدح هذا حرابي قدام ما يسوى بإستيشن كا frequency gi sawaya ma meesha calaamada meesha laga dhageysto 855 am mujadan kan laga dhageysanaysan waye hada radio caadi aan naga dhageysanaysan marka hadaan ku celiyo af Soomaaliyeen hada ugu celiyo ever afar sideed sideed sideed ever sagal sideed shan shan dhageysiyal halkan waa tirisa codka afka Soomaaliga ana Xamdi Axmed Aliye lis Xuseen hebeenka soo talaada sideed barka ilaa sagaalka iyo barka waxaan ku jirnaa san sheegay xogow wixii war ee ka cusbay in la wadaagi doono wixii kadib laakiin se hadda waxaan ku jirnaa habeenka loo ururinayo lacagaha ee ma taqaana station kan 3CR community ah san idii sheegay dawladdu lacag ma siiso hay'ada kale to waaweyn ma siiyaan waxaan ku jirtaa faa'iido fiican arinta ayada sababtoo waxa weeye wax shuruud ah kugu xiran oo dhahaya arrimaha kama hadli kartid siyaasada kama hadli kartid dadka ma caawin kartaan dadkaasi ma hadlan karaan ma ku jirto wadaaban hadda inaga codkeenii meeshan ugu jira hadaan doono ingiriis baan ka soo deyn karnaa hadaan doono af Soomaali baan ka soo deynaa sida hadda uu yahay hadaan kan luqada kale ayaan ka soo deyn karnaa inta tabarteena iyo dadaalkeenoo bay ku xiran tahay wax shuruudo oo kale oo aan ka ahayn sharciga in loo hoggaansamo oo inoo hortaagan ma jirto saadarteed ayayna hay'ada kale iyo dad taajirina aynan fangareynin oo ina taageerin waxa ay kala iyadana dawladduna lacag ma siiso oo kuwa kale jirta ay dawladdu lacag siiso laakiin ma siiso wuxuu ku jiray marka station kan oo waliba arrin muhiim ah rabay in la wadaago wuxuu jirsaday sanadkan konton sano sanadkan hadda wuxuu jirsaday konton sano waxaan u maleynayaa meel baan ku arkayay 1976 ahayd ayaa dad damcay in ay ma taqaana fikradooda la maqlo codkooda soo baxo ayay inta isu yimaadeen ayay waxay go'aan qaateen in ay ka inay sameeystaan meel codkooda laga maqlo konton sano ka hor sanadkan maanta aanu joogno 2026 ka kaas ayaana sababay aminkana wali sidee u jirtaa konton sano bal suureysta aniga daadayda wax yar barkaan dhalana aad u yaraa markaan u dhalanaaway arintaasi bilaabatay konta waan ka weynahay aniga dad badan baan si jirinba aad u fara badan ayaan dhalanay waqtiga aan jirin marka ka warama inta waxay ku soo socotay uun dadka oo ka qayb qaadanaya oo tabaruc haya taas ma rabna marka dhaqanka inaga inaan ka qayb qaadano runtii inuu afkeena hooyo ku jiro luqadaha ama codadka hawada ku jira oo markaan u baahanana saandoodan u isticmaali karo arin la fudaysan karo ma aha marka fadlan ka qayb qaata inta aad ka qayb qaadan kartaan xogo yar bareegaya galan inta ka soo noqonayno ayaan hadana xogo ayaan gelinayaa dhageysi wacan